انا غماني نسين النهر يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو.